يقول له من قيتكو مي 2026 شي ود لقامي نار نيرتبو فيتامين سي جراجويشن.